انسان في الدين يا عيال قفيد عبد المختار محمد الامين بن مولاي ودو بيته تشلو محمود عامر سم دوكر ابراهيم تيغي ياسين برمبا جم جم سرغان مكبي ديجا البركة نلاو ما سيتيكير خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اوجنري اوجنري هاتيمي چاپاندي جياساتي اوجنري وي مامود بيبي نام وي نانغو دو كل بي نرا جاي بقى فور فون توا tan hammar mamudu samba abdo samba pare o do wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigid dum go adi hakkunde me makko الحاج محمود الحاج محمد بار ما رندي او بوري جاغالي او بوري باركي او بوري دكار او بوري نيانيكال البركه غايدي البركه نيالبي دي البركه جاودي دي البركه اوجوناجي دي توكي ليما مدي كيواني

أحمد بي الحاج ألارب أحمد لاغي ساي تشيستان أيان وبول جودي تشيستاكي وبوناني ديري آلي مودي بيلي سانغو واود نو واود ويل دينون هونون وايد وي ميتوري

Sí. الحاج محمد البشير كان بري مدينة نجاج وريتو ولي نجاتي كني مسرو مانيا نكو بيدر دانا كوي ليدي اولاندا زينب عبد الله سري ألسان وبرة دوم غورة ألفا أو دو ويته بنت بابا جا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيدي محمد السليم تور سادي.

0: اسليها لا شيء انه يقولوا مسلم بدرك شيء لا بسقوا له سقوا دوغلي يقول اينا بين اي تامه دوالي ابو جاج مول كل هم بالشينا من سامبي دارك لول دي ورنا فاينود اينا بي بجارو هنا لو كل جمبل والله كواي من دي باغو دي وي نيك نيك سو كو دوغان لك مو دوغان ما جبال
1: Chao.

بيان بتشلمنا بتشلمنا هسه نشوف عامر ولا نبي جاي بمر بكل بدون ود فانتان في يوت في البيت

دي مام لا نيت باب لا تال باي بتال كاتي سمير دابو لا سمير جيني سمير سمير مدو خوت مرم تام ياسين فاتي فاتي مالم جيجن جونغ ماي كومبا باب مير دو نياو خارك دار كو تي نك جورنا بور ماي كومبا.

موجو مريم بابا كرقي أحمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجو كنتوم فال أقالي جي مغل مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار مبا ماتشار

لكن مالك زاد ألادي مالي جاي سباي فعلي مالي جاي بايم فعلي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك أقليتي زين دي تشيك لاجما وزين سب مامي دان زنجنوي أقبلاي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك

وشهر بوب جاوي ولو سيمي فرا ولو إند هامي دو كومبا جا ولو إند أمر بوغر جا

عيستا كردو سمبا فاطمة مخرجة جور ساخي ورمو نيو دبي أمام ساخي ورمو سوخنا مباي جيمي كورا جام مينيا غلنغال بكردو كومبا جانا بو

خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمو يورك لولو جيكين موي سنو

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

قلبت ان اني بلابدو تيتندو نلال لينول حربيان كي تاس دو تيندو كي سال لينول الهاج يو جنو يرمي يا فرما جادل كي جاكا جوتراك جادو يهيونو مناوان يواري inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itando ngendite dunde jatiji jom fimde latunde lunani jikke jalal kergal gal yada nimudu sikke aduna wayima ko wayani adunobe anniyaji ma e darnde ma sakdirontoɓe nulanoɓe caggal nelaɗo foof kertinino ilam ma an seydi an hujjite kolaɗe foof a darnima kadde gurdam gotagu leñol a darnima kadde gurdam guimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol gamaji nan kelongal fouta gido ma owdo jeewado sabu hattade golwolle ma redu heewinda ma wusarne jiibuden kono mayde jam fiima aadi mbadunden o mbori pandal doro do gido leñol yo sare ne won foftorde ma الله وادن ما تو فردوس ودرد ما مالا نوبي كلاي بابا آدم انجابو ما آد نوبي هاي واتن دي بكالم بسم ما آمين يا تقنود أسمانو جلي ديلي جوم كتن دي نولو بين بنغال دا ايشا ديلي اتو دم نيمار سندي مي نام داكي جوب ديلي

يقولوا لازم تاخد كلمة وتيفة كلمة يا يابان ما تضم بالدلة ايديه معي مرتو كابا سريع كل دياي

القرده فان القرده جاي حديث الطاي بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زاب مني يبون جار ميم وايل تور وانجن جار أغرقا قديسة ما يلين دي جالي ما سامب مني جار أي واي ميم وايل تور ما انجن جار نيخ دام قدنا سنة دام قدنا ak an madam gune ak mat madam gune ala laj mat fal do ba fi sal quran ba ci chor dam gune way do ba mi khayar sen bayay ay way do ba mi khar am mat fal mahbar dum be gi ma za